ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة

كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون.

وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه.

واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه.

ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني

حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

الْعَرَبِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ

فنسي ولم نجد له عزما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

لزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليه.

سهرة الحياة الدنيا سهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

إلى طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء. صباح الخير والسعادة والسرورة، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أسعد الله صباحكم أينما كنتم مستمعينا مشاهدينا، صبحكم يربحكم بكل الخير.

صباح نهار جديد مستمعينا الكرام متابعينا وين ما كنتوا أكيد عمالكم تسمعونا من خلال الأثير ومن خلال الشاشة. اليوم الأربعاء الموافق 20 من أيار مايو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 3 من ذي الحجة من عام 1447 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، أهلا بكم دائما بهالإطلال المميزة عبر الشاشة وعبر الأثير لنكون أقرب معاكم ونخليكم أقرب مع العالم من حولكم. فيا صباح الخيرات والمسرات والليرات، إن شاء الله يطعمنا وإياكم في هذا الصباح ويرزقنا الخير والبركة، يرزقنا الصحة والعافية. صباح الخير لأهل الخير اللي بعدهم يعني مضنضنين لم يستيقظوا بشكل كامل، يوم ما في امتحانات لطلابنا الأعزاء، فبالتالي حركة قليلة وبطيئة حتى هاي اللحظات في معظم المدن. فصباح الخير يا رب، نسأل رب الخير أن يأتي علينا بالخير واليمن والبركات. اليوم الثالث من ذي الحجة من عام 1447 هجريا، يعني تقريبا احنا 6 أيام تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك. ربنا يعيد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وأكيد في صباح اليوم لا نسأل الله إلا وندعوه بأن يرزقنا يا رب في بداية هذا اليوم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل يومنا هذا يحمل الفرج لكل صابر والشفاء لكل مريض والاستجابة لكل دعاء. صباح الخير.

بنرحب بكل اللي انضموا معنا في هاي اللحظات مشاهدينا الكرام بنهار اليوم الأربعاء. صباح الخير لكل السائقين على كل الخطوط الداخلية والخارجية. صباح الخير أكيد كمان لكل السائقين، سائقي الشاحنات، التريلات، نقل البضائع، سائقي خلينا نحكي كمان سائقي اللي بيكونوا بيشتغلوا مع شركات التوصيل، أيا كانت المهنة، المهم أنكم تسمعونا دائما من خلال أثير فجر أفهم. صباح الخير كمان لمين هاي الصباحية موجهة لكل طلابنا، الله يوفقكم بالامتحانات، المفروض بكرة يكون عندكم امتحانات وبعديها نأمل يعني مع هالأخبار اللي بتتعلق برواتب الموظفين يكون في عنا شوية بشائر خير بتتعلق بالحالة الاقتصادية لهالبلد. صباح الخير لأهلنا من الداخل فلسطين المحتل بانتظاركم طيلة أيام الأسبوع، إنما تحديدا يوم السبت لأنه أكثر يوم بيكون فيه أعداد كبيرة، احنا من الداخل حابين يزوروا طول كرم وييجوا، مش بس طول كرم وكثير مدن ومناطق مختلفة، فبنأمل انه يكون في هناك خطة استراتيجية لاستقبال كل الأهالي. طيب كمان مشاهدينا الكرام متابعينا وين ما كنتوا وإيانا عمالنا بنرحب فيكم، وننسى كمان نرحب برعاة برنامجنا أكيد شركة الماسة شنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدات، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، قاعات وجاتو سان موريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي. صباح الخير لتواصل الصرافة أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل، وأيضا صباح الخير لمين، صباح الخير بنوجهها لشركة سنيورا عشرة عمر، يسعد صباحهم زملائنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحج حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، صبحكم بكل الخير.

اهلا بكم مستمعينا الكرام مشاهدينا وين ما كنتوا، اكيد بنرحب فيكم وصباح الخير لاهل الخير، يعني الله يحمل جميع يا رب ان شاء الله، ونتمنى كل السلامه لكل الاهل والاحباب. امبارح بعد منتصف الليل الماضيه كان في هناك اصطدام لمركبه بمحول كهرباء رئيسي قرب دوار المسلخ في طول كرم، هالشيء للاسف ادى لانقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء واسعه من مدينه طول كرم. الله يحمل جميع يا رب، ونتمنى السلامه وتكون ما في أضرار بشرية، ونأمل أنه طبعا أكيد يعطيهم ألف عافية قسم الكهرباء في بلدية طول كرم، مشكورين على كل الجهود، ونأمل أنه يكونوا بالسلامة دائما يا رب، ماخذين الحيطة والحذر، ويكون العمل جاري على إصلاح هذا الحادث أو هذا الطارئ اللي صار خلال ساعات الليلة الماضية. ألف سلامة، وإن شاء الله يا رب يعني شبابنا وشاباتنا أهالينا خاصة شبابنا في ساعات المساء المتأخرة ما يكون في هناك سرعة، ما يكون في هناك تجاوز لمركبات ثانية، تبقوا كتير منيح، أرواحكم أماني، يعني حافظوا على هاي الأمانة كمان عشان ما تنصابوا بأي أذى لا سمح الله. يعني مركبة اصطدمت بمحول كهرباء رئيسي، ممكن لا سمح الله يعني قدر الله وما شاء فعل، ولكن ممكن تكون نتائج سيئة أكثر من هيك، خاصة إحنا بنحكي عمود كهرباء رئيسي، فلعله خير إن شاء الله يا رب وبالسلامة للجميع. اليوم عندنا محطات كثيرة رح نناقشها ونحكي فيها، مثل ما حكينا لكم ببداية برنامجنا، يعني تقريبا 6 أيام بتفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وبالتالي الكل رح يبدلش يفكر بموضوع الأضاحي، لكن للأسف الأسعار وغلاء الأضاحي عماله بيفرض تحديات جديدة على العائلات الفلسطينية، سواء للي بده يضحي أو للي بده يشتري لحمة علشان عيد اللحمة عيد الأضحى. هيك متعودين من سنين وسنين، يعني متعودين دائما معظم العائلات الفلسطينية والأضاحي بيكون من أجل توزيعها على العائلات الفقيرة والمستورة لحتى الكل يهنأ بهاي النعمة ونعمة تناول اللحوم، لكن للأسف الواقع اليوم غير ما كنا بنعيشه تماما، مغاير بشكل يعني بديش أحكي لكم 180 درجة 360 درجة، قديش اليوم صعب القليل القليل من يستطيع شراء اللحمة والأضاحي ويضحي فيها نتيجة الغلاء، نتيجة أنه ما في معاشات، عمالنا بالداخل فاقدين أشغالهم وأعمالهم، فيعني الناس طفرانة بالعامية وبالعربي، الناس طفرانة ما معها لسه مش تضحي إنها تشتري لحمة وتاكلوا اللحمة في عيد اللحمة. الله يكون بالعون. اليوم رح يكون في عنا استماع لعدد كبير من آراء المواطنين من الأهالي عشان نسمع آراءهم بما يتعلق بأسعار اللحوم من دجاج، من كل اللحوم الحمراء كمان، إنه هل بمقدورهم شراء هذه اللحوم لعيد الأضحى. وكمان رح يكون معنا من جهة الاختصاص رح يكون معنا نقابة أصحاب الملاحم وتجار المواشي في فلسطين حتى نستمع إلى رأيهم وقراءتهم لهذا المشهد. بعيدا عن الأضاحي وأسعار اللحوم رح يكون في عنا الحديث عن مؤتمر والحديث عن مسابقة، هاي المسابقة المحلية الرابعة للروبوت والابتكار، الابتكار يصنع المستقبل في فلسطين. اليوم صارت التوجهات تميل أكثر نحو الذكاء الاصطناعي، نحو الابتكار، روبوتات، قديش أهمية توظيفها في حياتنا اليومية في كثير من القطاعات اللي بتخدم المواطن ومصلحة المواطن. فاليوم إن شاء الله رح نتحدث عن المسابقة المحلية الرابعة للروبوت والابتكار في فلسطين. كمان من محطاتنا لليوم بسياق آخر منفصل ومتابعة آخر التطورات والتصعيد الأخير اللي عمالنا بنسمع فيه وبنشوفه للأسف، قرار جديد بشأن الخان الأحمر، تصعيد استيطاني عماله بيفتح ملف التهجير مجددا في القدس والضفة. هاي هي ملفاتنا ومحطاتنا اللي رح نتحدث ونحكي فيها خلال برنامجنا الصباحي من برنامج طلت فجر. صباح الخير للطلاب، طلاب الجامعات، يعطيكم ألف عافية، موفقين كمان بامتحاناتكم ودروسكم، الأكاديميين، الدكاترة والأساتذة، الجميع يسعد صباحكم، العاملين في كل الجامعات الفلسطينية.

يا صباح الخير، يا صباح شمس الشموسة، يا صباح طلابنا طالباتنا، يا صباح كباريتنا وختياريتنا، يا صباح المزارعين والفلاحين، يا صباح الأجواء الجميلة والربيعية. مبارح كانت الأجواء خرافية ربيعية بامتياز. هنيئا لكل من استغل الأجواء، كان سارح في أراضي فلسطين وربوع الوطن. صباح الخير لها، وهنيئا لكل شخص بيستطيع أنه يروح الأرض يسرح ويمرح في الأرض، يحصد فيها ويزرع فيها وينقبها ويرتبها. صباح الخير للجميع، صباح الخير لكل الأحباب، للأمهات اللي عمالهم يعني هالأيام صعبة عليكم، بكم تبازوا ما بين تعزيل، ما بين تدريس طلاب، ما بين إنكم تحضروا حالكم لعيد الأضحى، وما بين وما بين ومتطلبات الحياة وهموم الحياة. لكن بدي إياكم دائما تكونوا متفائلات محسنات الظن بالله، تستغلوا هاي الأيام بالدعاء بأنه ربنا يفرج الكرب والهم عنا جميعا وعن أبناء الشعب الفلسطيني. الحمد لله الأمور شكلها طيبة بما يتعلق بحجاج فلسطين المتواجدين حاليا بالديار الحجازية لأداء مناسك الحج لهذا العام. نسأل الله يا رب أن يعودوا آمنين سالمين إلى ديارهم وبيوتهم وعائلاتهم، ويعني بنحكي لهم حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور. يرزقنا وإياكم يا رب في الأعوام القادمة هذه الفريضة وأداء مناسك الحج إن شاء الله، وهنيئا لمن استطاع هذا العام أن يؤدي هذه المناسك. مشاهدينا ومتابعينا بإمكانكم الاتصال والتواصل معنا من خلال برنامج طلة فجر بالأرقام الظاهرة وإياكم على الشاشة. خليني أحكي لكم إياها للي عم يسمعونا من خلال أثير فجر أف أم. الاتصال الهاتفي بيكون على الرقم 0926849 أو الرسائل المكتوبة النصية على الواتساب على الرقم 0097959904990. صباح الخيرات والمسرات لإلكم. كمان مشاهدينا الكرام في مناشدة وصلتنا فحابين نحكيها لأهل الخير من خلال منبر برنامج طلة فجر نيابة عن أصحاب هذه المناشدة. المناشدة بتكون كالتالي: مناشدة لتوفير تخت طبي لشخص عاجز وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة. الشخص بيعاني كمان من تقرحات برجله وبحاجة دائمة لأدوية، وهاي الأدوية مكلفة. وبالتالي أي شخص أو أي جهة من أهل الخير حابين يساعدوا هذا الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هو بأمس الحاجة لتوفير هذا التخت الطبي، الرجاء التواصل وإيانا لحتى نزودهم برقم هذا الشخص ويكون الاتصال والتواصل مباشر ما بينكم وبين هذا الشخص. هاي مناشدة بنوجهها من خلال منبر برنامج طلة فجر لأهل الخير، رجال الأعمال، كل من يستطيع أو هو قادر على المساعدة وتلبية النداء. يعني احنا متعودين دائما على ابناء الشعب الفلسطيني الرجال، وهيك دائما من شيء من الرجال انه نكونوا ملبين النداء لأي شخص بأمس الحاجة للمساعدة لتخفيف الألم والعذاب. فبارك الله في من سمع واستطاع أن يكون من المساعدين بهذه المناشدة. فصباح الخير لأهل الخير. هاي المناشدة من جديد مشاهدينا ومتابعينا: شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة هو بأمس الحاجة لتوفير تخت طبي، هو شخص عاجز بيعاني من تقرحات بالأرجل، وأيضا هو بحاجة دائمة ومستمرة لتناول الأدوية، وهذه الأدوية للأسف أيضا مكلفة. فأي جهة طبية، أي مركز، أي مؤسسة، أي رجل أعمال، أي شخص من أهل الخير اللي ربنا رازه وحابب إنه يساعد ويمد يد العون، بإمكانكم التواصل وإيانا لحتى نزودكم برقم هذا المريض. فكل التحيات لإلكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. كملين معكم أكيد في محطاتنا ومنصاتنا
لليوم، ولكن ما شاء الله عنا رسائل كتير كبيرة عمالها بتوصلنا. خلونا نروح لها الرسائل قبل ما نبدأ بجولة الأخبار. يسعد صباحك أخت ريهام، صباح أهلنا بطول كرم. لأول مرة الخرفان تشعر بالأمل لأنه ما في حدا رح يطب فيهم من أسامة. للأسف الإقبال على الأضاحي يبدو أنه لغاية اللحظة ضعيف جدا. رح نسأل ونستفسر ونتعرف على الموضوع بشكل أكبر. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، يسعد صباحكم يا رب. من مين؟ من حنان الخطيب. يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب، ربنا يعطيكم ألف عافية ويبعد عنكم كل شر. ولأحلى برنامج يسعد صباح الأهلي في الخليل وجميع أهل فلسطين، جميع الأسرى الله يفك أسرهم يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين. كمان من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا، يسعد صباحكم جميعا ويسعد صباح الفجر الأصيل، وأصبح على طاقم المبيعات فردا فردا من محمد علي مدير المبيعات، وأبارك للمدير التنفيذي لشركة سنوبر معتصم علان بالمولود الجديد، جعله الله ذخرا وفخرا لهذا الوطن. ألف ألف مبارك للسيد معتصم علان، قدوم المولود الجديد يتربى بعزكم ودلالكم. وهي التهنئة والمباركة من طاقم برنامج طلة فجر، وأيضا كمان من أسرة تلفزيون الفجر، لا السيد معتصم علان المدير التنفيذي لشركة سلطات سنوبر. يسعد صباحك يا رب وألف مباركة، وصباح الخير لكل الشباب في سلطات سنوبر، صباحكم فل وياسمين. خلونا نكمل معاكم، لكن حاليا بدنا نروح لجولة الأخبار والاطلاع على أبرز ما جاء في آخر المستجدات.

أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في جولة الأخبار. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي رافيديا ومخيم العين في مدينة نابلس قبيل فجر اليوم. توسع استيطاني يلتهم أراضي الفلسطينيين في خربة أم الخير بمسافة ريطة جنوب الخليل. مصادر محلية تعلن قوات الاحتلال تعتقل الشاب ليث محمد أبو زلطة عقب تسلل وحدة خاصة إلى منزله في بلدة قباطية جنوب جنين. وفي حزمة حيث قوات الاحتلال تعتقل أحد الشبان خلال اقتحامها للبلدة، هذا بالإضافة إلى أنها شنت حملة اعتقالات واسعة في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة، وقامت باعتقال 18 شابا وداهمت عددا من المنازل، وقامت بإخضاع أصحابها للتحقيق الميداني.

ومن أبرز العناوين الإخبارية مشاهدينا ومتابعينا، قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطنا ونجله وشابا من حارة جابر بالبلدة القديمة من الخليل في ساعة متأخرة من الليلة الماضية. أيضا من العناوين، حيث في آخر المتابعات، مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يعزز من خدماته لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447 هجريا عبر استقبال المكالمات الأمنية والإنسانية الطارئة وتسخير أحدث التقنيات والرد على المكالمات في أقل من ثانيتين بكوادر مؤهلة ومدربة تتحدث عدة لغات. ننتقل أيضا إلى متابعة آخر التطورات على الصعيد الدولي. تقييم استخباراتي جديد في الولايات المتحدة يفيد باكتشاف نحو 10 ألغام في مضيق هرمز، ونقلت شبكة CBS هذا الخبر عن مصادر أمريكية مطلعة. وزارة الخارجية الإسرائيلية تقول في وقت متأخر من مساء أمس إن أحدث أسطول دولي متجه إلى غزة لإيصال المساعدات قد انتهى، وإن 430 ناشطا على متن سفنه يتم نقلهم إلى إسرائيل. قائد القيادة المركزية الأمريكية يتهرب خلال جلسة مساءلة أمام لجنة رقابية في الكونغرس من الإقرار بمسؤولية الهجوم على مدرسة ميناب الابتدائية في جنوب إيران الذي أدى إلى استهداف 155 شخصا معظمهم من الأطفال خلال أول أيام العدوان على إيران في 28 من شباط فبراير الماضي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن الكونغرس الأمريكي أقر بعد مرور أشهر على بدء الحرب ضد إيران بتدمير عشرات الطائرات. وفي منشور عبر إكس أضاف عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة كانت أول قوة في العالم تسقط الطائرة المقاتلة المتطورة والشهيرة F-35.

وأيضا في هذا السياق تقرير لخدمة الأبحاث للكونغرس الأمريكي يظهر أنه تم تدمير أو تضرر 42 طائرة أمريكية أثناء النزاع مع إيران، معظمها من الطائرات المسيرة. مصادر لوكالة رويترز يذكر نقلا عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت في الأسبوع الماضي للأسبوع الخامس على التوالي، في حين هبطت مخزونات الوقود أيضا. قبل ختام هذه الجولة نستعرض لكم أسعار صرف العملات. الدولار الأمريكي يصرف اليوم الأربعاء مقابل الشيكل بشيكلين فارزة 93 أجورا، أما الدينار الأردني فيصرف بأربعة شواكل فارزة 13 أجورا، اليورو الأوروبي يصرف بثلاثة فارزة 40 أجورا. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجرتيفي.com، نذهب الآن إلى فاصل ونعاود من جديد مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، فابقوا وإيانا.

0: صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا ومشاهدينا من جديد وين ما كنتوا وأيانا في الاستماع والمتابعة. يا أهلا وسهلا بكل اللي انضموا معنا من جديد في برنامجنا. صباح الخير لكل اللي استيقظوا حاليا، يا صباح الخيرات والليرات، شمستكم عالية لليوم والله، صباح الفل. بحكي وأنا جاي على البرنامج بالطريق بقول يعني غريب، البلد فاضي، ما في حس، ما في ناس، ما في سيارات، فاكتشفت أنه اليوم ما في امتحانات شكله للمدارس، فقلت أيوة، فما بالكم بكرة بس تخلص المدارس وتبلش العطلة، هذا معناها أهل البلد ما بيصحوا إلا قبل الساعة، يعني ما بيصحوا قبل الساعة 9 تقريبا. يا ستي لعله خير إن شاء الله يا رب، بس اصحى بكير، نام بكير واصحى بكير وشوف الصحة كيف بتصير. بدنا صحة، بدنا حيوية، بدنا نشاط في البلد، بدنا نرجع زي زمان أول. بتتذكروا أيام زمان لما كانت طول كرم؟ بصراحة مش كانوا يحكوا أنه طول كرم التي تنام قبل غروب الشمس كانت طول كرم، لأنها تصحى مع بزوغ الشمس وفجر انهار جديد. كانوا الأهل أصحاب المحال التجارية كلهم يفتحوا محلاتهم بكير، 7:30 9:30 8 تكون كل المحلات فاتحة أبوابها، يكونوا أهل القرى والبلدات نزلوا على طول كرم. تعرفوا كيف كانت المواصلات زمان؟ كان فيها شوية غلبة، ينزلوا على طول كرم يتسوقوا، ياخذوا أغراضهم، يشتروا حاجياتهم والخضرة واللحمة وكل أساسياتهم، لأنه ما كان في عندهم زي ما كان متوفر في طول كرم المولات ومحلات اللحمة ومحلات الخضرة. اسم الله هسه في البلدات مهو في محلات أكتر من محلات المدينة، ما شاء الله، الله يبارك لكم. بس إنه كيف تغيرت وتبدلت الدنيا وصار يعني الأغلب مكتفي بكل احتياجاته. فزمان كانوا أهل البلد طبعا ما تيجي الساعة 8:30 9 إلا أهل القرى والبلدات يكونوا مخلصين أغراضهم احتياجاتهم، أفطروا في طول كرم وسحبوا حالهم ورجعوا على بيوتهم وروحوا بس. وبعديها ببلشوا ينزلوا أهل البلد، وعلى غرارها كان هذا المشهد اليومي في طول كرم، أيام هدات البال وأيام الراحة. تعالوا نكمل معاكم، نستقبل أول اتصال ومشاركة هاتفية ونحكي على صباح الخير.
1: صباح الفل،
0: أهلا أهلا، يا صباح العسل، أهلا وسهلا يا أم البراء، يسعد لي صباحك.
1: أخبار؟
0: الحمد لله تمام، نشكر الله. صباح الخير إليك كل نادين.
2: الله يسعد صباحك يا
0: ربي، يصبحهم بالخير الصبايا الحلوين رايحين على أشغالهم أعمالهم. وين وجهتكم اليوم؟
1: على برقة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: شوارع فاضية.
0: شوارع فاضية بعدها؟ يعني أنتم من المكافحين المجتهدين صباح اليوم، فبتستاهلوا. أحكي لكم صباحكم مع عسل.
2: الله يسعد الصباح يا رب.
0: هاتوا احكوا لنا مين معاكم، بس أم البراء ونديم لمعكم حتى نصبح عليه؟
1: معانا الدكتورة ترتيل كمان.
0: أهلا وسهلا دكتورتنا. يا عيني يا عيني، والله كل الاحترام. يعني صباح الخير للصبايا من أسرة وطاقم بصريات آي تو آي، العين للعين، كل الاحترام لإلهم. يسعد لنا صباحكم وكل أيامكم، بنبسط كتير لما بتحكونا منكون معك على السمع يا ريهام، وإحنا رايحين على برطعة، توصلوا بالسلامة. كيف صحتكم اليوم؟
2: مهونين علينا الطريق.
0: مهونين عليكم الطريق، يعني احنا ونس جميل جدا بالروحة وبالرجعة
1: بكافة الطاقة الإيجابية اللي بتبثوها.

0: يلا يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. كيف شايفين أوضاع هالبلد؟
1: أوضاع البلد نتأمل خير إن شاء الله. إنه نتأمل خير الجاي يكون أحسن يا
0: إن شاء الله.
1: على علاء وعلاء.
0: حاضر حاضر إن شاء الله بوصل الصباح. يسعد صباحك أم البراء، يسعد صباحك نادين، يسعد صباحك دكتورتنا. متوجهات إلى برطعة لحتى يبدأوا أشغالهم وأعمالهم. الله يبارك فيهم يا رب ويبارك في صحتهم وعافيتهم. أحلى صباح مني أنا شخصيا ريهام لإلكم ولعيونكم الحلوة، يسعدنا صباحكم. وبصراحة يعني بتعرفوا آي تو آي يعني كل شيء بعالم البصريات، النظارات الطبية، نظارات الشمس، الفحص، العدسات الملونة، كل شيء بدكم إياه بتلاقوه أكيد عند البصريات العين للعين. فأم البراء يسعد صباحك وصباح الخير لأحلى نادين، يصبحها بكل الخير. جدعات مجتهدات، أنا بصراحة عندي غرام وإعجاب وانبهار بكل ست، بكل صبية بتشتغل على حالها، بتتعب على حالها، بتحاول إنه تتحدى كل الظروف الصعبة لحتى توصل تكون سند وتكون مساعدة وتكون صاحبة قرار وتكون إلها شخصيتها المستقلة الداعمة لأسرتها ولعائلتها ولزوجها ولأهل بيتها. أنا عندي كمان إعجاب بكل شخصية وبكل صبية بيكون دائما عندها شغف وعندها طموح عالي. فصباح الخير لنادين، صباح الخير لأم البراء، عودونا دائما على هذا الطموح على هالشغف الجميل جدا. صباح الفل، فما بالكم لما بيسمعونا كل يوم وكل صباح، فبيستاهلوا وبيستحقوا أنه نحكي لهم صبحكم يربحكم بكل الخير. كل الصبايا الموظفات العاملات في القطاع العام كمان اللي بيتنقلوا من منطقة لمنطقة ومن مدينة لمدينة، يعطيكم ألف عافية. والله إنكم جبارات، إنكم يعني مكافحات مجتهدات، كان الله بعونكم. تخيلوا لما الأم عندها أولادها وعندها زوجها وعندها عائلتها وأولويات البيت كمان من طبيخ وترتيب ودراسة وعمالها بتلاحق بهالدنيا ملاحة، وغير هيك بتروح الصبح، كان تقريبا كان زمان كل يوم، هلأ يعني بتعرفوا أيام معينة، بس المبدأ كمبدأ ما بنعرف بطريقنا لما بنحكي من مدينة لمدينة رايحين، ما بنعرف الطريق كيف وضعها، ما بنعرف إذا في حواجز ولا لا، ما بنعرف كيف بتكون حالة الطقس بشكل عام والظروف الجوية. فبنحكي لهم عن جد بارك الله فيكم ويعطيكم ألف عافية. وبما أني بصبح كمان على الصبايا اللي بيتنقلوا من منطقة لمنطقة ومن مدينة لمدينة، خليني أحكي صباح الخير للصبايا كمان اللي بيسمعونا بطريقهم ومرايحين على قلقيلية، من طول كرم لقلقيلية. صبايا الجدعات، الست أروى جيوسي يسعد صباحها يا رب، كمان الست منال بلعاوي صبحك وربحك بكل الخير، وأحلى سوسن أبو سماحة يصبحكم بكل الخير يا صبايا، وتوصلوا دائما بالسلامة لقلقيلية ويعطيكم ألف عافية. وكمان هاي الصباحية اعتبروها موجهة لكل صبية، أنا بعدني ما عرفت أنه هي بتسمعنا كل يوم وهي رايحة على شغلها من طول كرم لأي منطقة تانية. كمان أمجد الجبالي يسعد صباحك يا أمجد، أمجد هتحكينا وين مجهودكم لليوم، صبحكم يربحكم بكل الخير. إحنا رفقاء درب وإياكم بطريقكم، مؤنسين لإلكم إن شاء الله يا رب، نكون كمان خفيفين الظل على مسامعكم، وكمان يعني نكون باب إفادة بكل المعلومات والضيوف والمواضيع اللي بنناقشها. صباح الخير لكل الحبايب، أحلى صباح لجميع السائقين على خط نور شمس، وخص نص أبو أشرف الجبالي يسعد صباحه، وللشباب الطيبة مجاهد الخطيب الصعبي البري، مدير الروضة عم حسين، الدكتور رضوان، أحمد أبو البراء، فادي سمارة، وأبو الطقم أبو العبد أبو عبدة، والدكتور يزن، ومهندسنا الغالي زكي، وللخارجية محمد عمر أبو الثابت، الدكتور محمد كنعان، المهندس شادي أبو شمعة، والغالي ثائر الحافي أحلى شريك، والغالي على القلب مجدي رداد، والأخ وليد جندب أبو عوني، والمزارع عدي الطنيب، والشيف مؤيد عيسى، والصحف المصاب فادي ياسين، ومكتب الأن آر سي. يسعد صباحكم. كمان في رسالة عمالها بتوصلني حاليا، صباح الفل، يبدأ الصباح حاملا تباشير يوم جديد بنور مشرق، اللهم إنا نسألك الخير فيه، صباحكم خير وسرور، صباحيات حبة كراميل، عطر الله صباحكم بسعادة تمحو الأحزان يا رب، اللهم آمين. صباحكم ورد وفر ريهام وطاقم الفجر وإدارتها، وأنا كل يوم بسمعك فترة شغلي بمشغلي الخياطة، إحنا طول النهار على الفجر. صباح الخير لكل مشاغل الخياطة، صباح الخير لكل العاملين فيهم من من الرجال والنساء الشباب والصبايا بيسمعونا طول النهار عبر أثير فجر أف أم على الموجة 90.4 أو 102.7. صباح الخير عمر البلعاوي، صباحك فل إلك ولكل السائقين. حنان الكحلة كمان من العاملات بمشاغل الخياطة، أشرقت شمس ثالث يوم من أيام الليالي العشر من ذي الحجة، اللهم يا شارح الصدر ومطهر القلب وميسر الأمر، أرزقنا صبرا جميلا وعملا صالحا وتوفيقا من عندك يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. خلينا كمان مشاهدينا ومتابعينا نستمر معاكم وإياكم في محطاتنا، ورح نبدأ بمحطاتنا لليوم. خلونا كمان من الرسائل اللي عملها بتوصلنا. صباح الخير يا ريهام، الكلمة اللي بتلخص وضع طول كرم إنها بتنازع، والله بحزن بحزن على وضع طول كرم. الحركة التجارية صارت معدومة وما بنقول إلا الحمد لله، وما بعد العسر إلا اليسر، وإن شاء الله ربنا يرزقنا الصبر وبنضل واقفين على إجرينا، ولأنه مجرد وجودك اليوم في مكانك دون ما تستسلم دلالة على إنك إنسان عظيم. من أم هاشم، يسعد صباحك يا أم هاشم، صبحك وربحك بكل الخير. مشاهدينا خلونا ننتقل الآن إلى أولى محطة من محطاتنا لليوم بما يتعلق وملف الأضاحي وأسعار الأضاحي وكيفية إقبال الأهالي على الأضاحي لهذا العام. قبل ما نحكي مع نقابة أصحاب الملاحم خلونا نسمع لآراء الأهالي والمواطنين من مختلف المدن والمناطق في فلسطين الحبيبة، لحتى نسمع شو بيقول المواطن عن أسعار اللحوم والدجاج. نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
2: بل الأسعار في العلالة، يعني مثلا كيلو اللحمة باخذ 50 اليوم 60، والناس قاعدة ما بقدر، يعني اللي عنده مثلا ما شاء الله انت عنده عيلة كبيرة ما بقدر يشتري كيلو لحمة لأن الإشي في العلالة، فيعني الكيلو بده 2 كيلو مثلا فيقدر يطعم العيلة اللي عنده يعني. وفي ناس قاعدة عن العمل ما بتقدر تشتري مثلا للعيلة، وفي ناس مش قادرة نهائيا.
3: والله اختاتي كبير جدا، يعني انت تاخذنيش، انا كنت بجوز الاسبوع اشتري لحمه لداري كل اسبوع، يعني كل يوم او يوم بعد يوم او يعني بما فيه، وانا صاحب محل عندي، بس حاليا بتصدقيني بطلت اشتري من مره لانه فيش، ما في سيوله، ما في دخل نهائيا، وارتفاع اللحوم غالي جدا صار. والاول حاجه كمان احنا كموظفين سلطه ما في رواتب عندنا، بعطونا نسبة راتب 2000 شيكل أو 1800 أو 2300 شيكل. الناس شو بدها حاجتها؟ شيء حاجتها أجار دار عند الواحد من يعني من 500 دولار بطلع، وشو بده يشتري؟ بده يشتري لبيته، ولا يدفع فواتير التليفون، ولا يدفع شغلات، ولا يدفع شغلي، يعني وضع سيء جدا عندنا. بعدين ثاني حاجة، يعني من مش بدنا نحط إسرائيل شماعة أو المستوطنين شماعة، المستوطنين قاعدين بياخذوا في برضه كمان نسبة عالية جدا من الأغنام بتاعتنا، وهذا كمان بتأثر علينا جدا، بتأثر يعني الخرفان ومش خرفان والغنم هذا بخطوة بتأثر علينا.
4: طبعا ارتفاع اللحوم هو ارتفاع رهيب، كان مش ارتفاع بسيط، ارتفاع رهيب، هذا بيخلينا ان الاقبال اقل، يصير اضعف، يعني اللي كانت تشتري بشهرين بشهر صرت تشتري بشهرين. الارتفاعات السابقة كانت ارتفاعات طفيفة مقبولة ما يحسش فيها الواحد، ما تأثرش، حاليا الارتفاعات صارت كبيرة، يعني فعليا اثرت التأثير ملحوظ.
5: هلا هو بالمجمل الأسعار كلياتها ارتفعت، فكتير المواطن تأثر بشكل سلبي. يعني أنت عم تحكي عن إنه المواطن حاليا بصعوبة عم يشتري احتياجاته الأصلية، فما بالك عن اللحوم، بيكون كتير صعب حاليا
6: بسبب إنه الوضع في البلد كلياته يعني وضع اقتصادي تعبان، وحتى يعني الوضع بالنسبة للناس بالنسبة للأعياد الوضع خربان زي ما بيحكوها، خربان على الآخر. وهذا عدة أسباب، وضع السياسي، الوضع الاقتصادي، الحروب، كل الأمور هاي بتأثر على الوضع الشرائي في البلد. بالنسبة لها مشان وضع اللحوم والدجاج مشان العيد، أول شيء أعتقد أنه في احتكار. ثاني شيء ارتفاع الأسعار وخلو الرقابة على الأسواق خاصة الدجاج واللحوم من اللي هو بسموها مثلا جمعية المستهلك أو غيرها من المسؤولين أنه لازم يكون في رقابة على الأسعار بالدرجة الأولى.
7: الله يعمل أسعار اللحم والجاج مرتفعة ارتفاع باهظ، وهذا الحكي مش صح يعني من المواطن. في ناس تقدر توكل هذا الحكي تشتريه، وفي ناس ما بتقدر تشتريه، فهذا الحكي غلط مش صح. لازم تكون وزارة التمويل هي تحدد الأسعار. في ناس قدرتها تشتري وفي ناس ما قدرتهاش تقدر تشتري، يعني اللي بقدر يشتري بيشتري بجيب، ما اللي بقدرش تروح عليه. طبعا لازم يكون تكافؤ ما بين المواطن اللي معه مصاري، لازم يتطلع على اللي معهوش مصاري ويدعمه.
6: يعني أسعار غالية، غالية. أسعار غالية، يعني سعر كيلو اللحم 75 شيكل. يعني الناس اللي مستواها المعيشي مش عادي، بقول لك مستوى عادي، يعني العادي بقدرش إنه يأكل اللحم، لأنه 75 شيكل وهذا كفره حرام. يعني خليهم يرخصوا على الناس ويسروا للناس عشان ربنا ييسر لهم. في ناس كثير ما بتقدرش تجيب لأولادها كيلو اللحم، ليش؟ لأنه بكفيش أولادها كيلو اللحم. الأسعار غالية جدا، واللي بصير كفر قاعد حرام. الدجاج قاعدين بيبيعوا فيها كيلو الدجاج بيبيعوا فيها ب20 شيكل و18 شيكل، ما يدان وما يدان، يعني نفس الشيء. بس رب الأسرة بده يفضل إنه يجيب دجاج ب18 شيكل كيلو، ولا يجيب كيلو لحم ب75 شيكل، لأنه الدخل قليل هاي الأيام.
8: والله صراحة من فترة منعاني بغلاء أسعار، والغلاء كثير يعني صار مش طبيعي، لدرجة إنه الناس يعني بكى في قبل إقبال على اللحمة، بس مش زي هسه. ويعني الشغل انخفض تقريبا أكثر من نص، أكثر من 50%. ويعني كوني كتاجر زي ما بترتفع علي اللحمة، أنا بضطر إني أرفعها، فالناس بشوفوا إنه اللحمة غالية والسعر مش مناسب. وصراحة اللي بده يعني زي ما بقولوها، اللي بده إشي نظيف لازم يبقى السعر غالي. يعني
9: طبعا لا شك انه الاسعار مرتفعه، واسعار اللحوم البيضاء يعني الدواجن ولحوم الحبش والحمراء مرتفعه. منعبر انه احنا بنتمنى من اصحاب الملاحم وانهم يخففوا من الاسعار قدر الامكان، حتى يتمكن المواطن من شراء اللحوم على الايد، ويتمكن انه يعني هاي فرحه الايد، هي معروفه انه كل واحد عنده اسره قله الدخل طبعا المعروف حاليا. نتمنى من الجميع مثلا انه يراعي هذا الظرف، يراعي ظرف قلة الدخل، راعي ظروف الناس، ظروف الحياة الصعبة اللي احنا منعيش فيها، انه قديش بيقدر يخفف على المواطن يخفف. نتمنى من الاخوان اللي بحبوا انه فترة العيد الاضحى المبارك انه يزكي، انه يحاول يوفر، يبحث عن الاسر الفقيرة والاسر المحتاجة.
10: انا بسحب كل حزرية اعطيكيها على الصريح. انا مش اسمر.
0: استمعنا وإياكم مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء إلى آراء عدد كبير من المواطنين فيما يتعلق بأسعار اللحوم ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك. ومن جديد مثل ما حكينا بيرجع الحديث عن أسعار الأضاحي والمواشي وسط شكاوي واسعة مثل ما استمعنا من المواطنين. يعني الوضع مختلف تماما عن السنوات السابقة، وبالتالي خلونا نستمع الآن ونرحب بالسيد عمر النبالي رئيس نقابة أصحاب المحالم والملاحم وتجار المواشي في فلسطين. صباح الخير أستاذ عمر.
11: صباح النور، حياكم الله،
0: يسعد صباحك. استمعت وإيانا إلى آراء المواطنين والمواطنات من مختلف المناطق في فلسطين الحبيبة. اليوم كنقابة أصحاب الملاحم، كيف ممكن نوصف موسم الأضاحي الحالي مقارنة بالأعوام السابقة؟
11: يعني تحياتي لكم بداية، والله يعينهم الناس المحرومين من أكل اللحمة، والارتفاع هذا ليس بهم يعني مش وليد الصدفة، خلينا نقول الارتفاع هذا من العام الماضي، والعام هذا أسوأ من العام الماضي، لأنه يعني خلينا نقول الأسعار ما بتتلائم مع المعاشات اللي بتقضاها المواطن عندنا، إن كان موظف إن كان عامل. الوضع الاقتصادي صعب جدا والأسعار مرتفعة، وهذا بعود طبعا لأسباب يعني تتراكم من سنوات، تتراكم هذه المشاكل وما في لها علاج اللي تتوفر هذه اللحمة في الوطن وفي فلسطين الحبيبة مثل ما تفضلت وقلتي، اللي مواطننا يقدر يشتريها بكل أريحية حسب المعاش اللي بتقضى ويوفر لأسرته كيلو اللحمة. إما هيك بده يظل بهذه الطريقة، بده يظل طول حياته بعذاب مش قادر يوفر الطعام لأسرته. وهذا شيء لا يجوز لأنه ما في علاج لموضوعنا اللي هو اللحوم.
0: هذا فيما يتعلق بالمواطنين. اليوم لو بدنا نحكي عن موسم الأضاحي لهذا العام، كيف ممكن نوصفه؟
11: نعم، يعني هو الموسم في ظل هالظروف الصعبة جدا، يعني خلينا نقول الظروف اللي في الفترة النهائية السنة هاي ظروف صعبة جدا، الموسم بيجي ضعيف، ولكن يعني خلينا نقول لحد الآن يعني خلينا نقول في 20% مقارنة في العام الماضي. احنا يعني ان شاء الله بيجي العيد واحنا هادين البال وكل عام وانتم بألف خير وشعبنا بخير، ولكن هذا الموضوع يعني بده حلول جذرية اللي تتوفر اللحوم للمواطنين على مدار اليوم ومدار الأسبوع ومدار العام. احنا يعني العيد يوم ويومين، بعدها يعني البني آدم بده يبطل يوش اللحمة، بده يعني هذا ملك المائد اللحم، فلازم تكون أسعارها في متناول المواطن على مدار العام. يعني ما بدنا بس يوم العيد وعيد الأضحى ووقفنا، ما بصير. شح الثروة الحيوانية عندنا هو السبب المباشر لارتفاع الأسعار. السعر يعني السنة الماضية كان نفس الأسعار وأغلى، لو في قوة شرائية عن النقص الموجود عندنا، لو في قوة شرائية يعني كان كل خروف تجاوز 120 شيكل و130 شيكل، كان هالكيت يعني بتجاوز 60 شيكل كائن الكيلو الخروف لو في عندنا قوة شرائية. يعني خلينا نقول الحمد لله اللي فيش قوة شرائية، يعني المواطن ما بقدر يشتري كيلو اللحم نهائيا. تفضلي.
0: طب يعني اليوم احنا لو بدنا نحكي تقريبا عن التوقعات للفترة القريبة القادمة، احنا بنحكي عن العيد، والعيد هذا موسم والكل بده يضحي، الكل بده يشتري لحمة، بس كيف ممكن احنا يعني يحاول اصحاب الملاحم انهم يوائموا ما بين احتياج المواطن وما بين ايضا هم كمان احتياجاتهم، لانه هم بالنهاية بيعانوا نفس معاناة المواطن.
11: نفس المعاناة. نعم، اللحام قدر الامكان بوقف مع مواطنه لأنه يعني مش بعيد عنه، ولكن يعني خلينا نقول اللحام يعني مجرد حلقة وصل ما بين المزارعين والمواطن. اللحام يعني بيشتغل 5 خرفان 10 خرفان من المزارع اللي عنده الخرفان، والتكلفة الخرفان باهظة جدا على المزارع، يعني التكاليف مش معقولة. ويعني حتى الأيام هذه أصبحت التكاليف أكثر فأكثر، يعني كان يسرحها اليوم بالأغنام والنعج والغنم بتضل على الطاولة، يعني اللي كانت تكلف اليوم 5 شيكل أصبحت تكلف 10 شيكل. فالمزارع في وضع صعب، في حيرة من أمره، بغرد وحيد، ما في وقف جدي من قبل الحكومة أو وزارة الزراعة مع المزارعين اللي تتحسن الثروة الحيوانية عندنا وترجع ل يعني مثل ما كان عندنا مثلا 800,000 راس من الأمهات ترجع، ويصير عندنا 800,000 يعني بصير عندنا اكتفاء ذات اللحوم، وبنزل سعرها، سعر الخروف بيرجع كان مثل قبل 15 سنة ب 55 شيكل الكيلو لحم الخروف. هنا المواطن بيقدر يشتريها بكل أريحية مش 110، يعني أغلاء الأعلاف، ضريبة الأعلاف، يعني الأمور هذه كلها المشاكل متراكمة على رأس المزارعين، وبتعود طبعا السلبيات كلياتها، هذه السلبيات بتعود على المواطنين. طب شيء يعني من سنوات وإحنا بنتحدث فيه، هذه مشاكل يومية بتواجه المزارعين، وفي عوامل سلبية كثير بتعصف المزارعين. يا وزارة الزراعة، يا مسؤولين، يا حكومة، وقف مع المزارعين، اسوي بكل دول العالم اللي بتوقف مع المزارع، لأنه المزارع يعني خلينا نقول والثروة الحيوانية هذا عمود فكري للاقتصاد الفلسطيني، ولكن لحياة المنتنات،
0: وخاصة في ظل مثل ما ذكر أحد المواطنين أنه الاعتداءات على الأغنام وسرقة الأغنام هذا كمان أيضا له تأثير على أصحاب الملاحم، على المزارعين، على المربيين، على الموسم بشكل عام.
11: نعم، التأثير ما هو أصحاب الملاحم، التأثير خلينا نقول على أرض الواقع على كل الفلسطينية، ولكن كداش التأثير، التأثير يعني 1% حاليا، وهذا الأمر جديد، يعني ما بدنا نحط فشلنا في في في العمل وفي تهميش الثروة الحيوانية وفي انتصار الثروة الحيوانية عندنا، نحطه على حدث حصل معنا من أشهر أو من السنة هذه فقط، إنه المستوطن بيعتدي على الأغنام والأمور هذه. إحنا في عندنا فشل خطة عمل، وما بدنا نحط أخطائنا، ونقول نحط المستوطن الاحتلال شمعه، هو الاحتلال وليد الصدفة الاحتلال جاسم على صدورنا من 48.
0: طيب اليوم انتم كنقابة يعني قديش بتحسوا انه لازم يكون في هناك وقفة جادة، بما انه لازم الكل يكون بيطالب انه المواطن يوقف معاه، كمان اصحاب الملاحم هم بحاجة مين يدعمهم يساندهم يوقف معهم؟
11: الوقفة الجادة هي بدها تيجي من خلال الحكومة طبعا، واحنا مش كثير يعني اللحام في نهاية المطاف يعني في عنده هامش ربحي بده يحافظ عليه، إذا باع ب55 بقدر الإشي مكلفه 50، إذا باع ب115 بقدر الإشي مكلفه 110، فيها مش ربحي. إحنا مش هنا المغزى ولا هنا المهم اللحام، يعني المهم إحنا تكون الزراعة عنا منتعشة في وزارة وفي ذوي اختصاص بتوجب عليهم إنهم يكونوا مهتمين في هذه الزراعة من أجل مواطنهم، ما هو من أجل لحامهم ولا من أجل كذا، من أجل إنه المواطن يعيش وبكل أريحية، رب الأسرة يوفر كيلو اللحمة لأسرته حسب الراتب اللي بتقضاه، حسب أجرة الأيدي العاملة عندنا مثلا، أما أقول 110 والموظف كيلو لحم 110 شيكل خروف البلدي، طبعا أنا بحكيش لا خروف البلدي، والموظف بتقضى 2000 شيكل، إذن أنت حرمته من اللحمة، أنت متعمد هذا الشيء أنك تحرم المواطن من اللحمة، يعني هيو عشان مرة عايش البني آدم يعني ظل مواطننا يعني محروم هيو من الحرية في ظل هالاحتلال، حتى لقمة العيش نحرمه منها، مش ظلمها هذا الظلم واقع على مواطننا واللي بتحمل مسؤوليته من الألف للياء، وفي الأول وفي الآخر موظف وزارة الزراعة، لأنه مش قايم بعمله تجاه أبناء شعبه اللي ينعش الثروة الحيوانية بشكل صح على أرض الواقع، والفشل الميداني هيوضع على أرض الواقع.
0: طب في ناس بصراحة يعني إحنا أولاد هالبلد وبنسمع دائما ناس شو عمالها بتحكي وبتقول، في ناس بتحكي أنه أنا بدي أشتري لحمة من اليوم حتى من قبل كم من يوم، لأنه عند العيد لما يجي العيد سعر اللحمة بيصير الضعف زي ما بيحكوا، هما بيوصل الضعف بس انه بيزيد، فانت شو رايك بهذا التوجه من المواطنين بيحكوا لا انا بدي اشتري بكير علشان اذا بدي اتاخر لوقت العيد بدها ترتفع بزياده، في منه؟
11: ان شاء الله بيجي العيد واحنا هادين البال وربنا يلطف فينا، وانا بقول لمواطننا السعر هو ما تستعجل، وبالنسبه للحام في خدمه ابناء شعبه، احنا ما هي مشكلتنا في المواطن ولا مشكلتنا في اللحام، احنا مشكلتنا في شح البضاعة في الاسواق الفلسطينية، وهذه المشكلة بعيد وبكرر يعني من سنوات عمالها بتتراكم، وكل عام اسوأ من عام، يعني 25 افضل من 26 24 افضل من 25، وهي عينكم في الناظر والكل شايف وعارف على هالظروف القاسية اللي بنعيشها والاسعار المرتفعة، ويعني ما بجوز أنا أقضي مواطني 2000 شيكل وأنا ملتزم في بروتوكول إسرائيلي بتعطي مواطنها 5000 شيكل و 6000 شيكل كحد أدنى من الأجور، إحنا مواطننا بأخذ 1800 و2000 شيكل، شو معنى الحديث هذا؟ يعني هذا الحديث إنه أنت تعيش على كدك، يعني ممكن إنك في الأسبوع مرة تشتري لك 10 شيكل لحم، يعني إشي لا يجوز.
0: ولمين أهم العشرة شيكل لحمة؟ شو بتجيب في العشرة شيكل لحمة؟
11: ماذا إذا المواطن مظلوم وهو ظالم نفسه المواطن، لأنه برضو ما برفع صوته ولا بطالب في حقوقه، وعلى أي أساس يعني بتكذب 2000 شيكل والأسعار في الأسواق بالطريقة هذه؟ كل السلع غالية وربنا ما بسمع من ساكت. برضو المواطن لازم يرفع صوته ويقول، لأنه برضو إحنا يعني للأسف الشديد ما في حدا يدافع عن المواطن.
0: ممكن يكون في عنا مخاوف أستاذ عمر أنه لهذا الموسم بسبب الظروف اللي إحنا بنمر فيها يكون في عنا خسائر في عدد من التجار؟
11: حكيت عن التجار، هم يعني التجار لو راحوا بيجي غيرهم التجار. هذا مش مشكلة التجار، إحنا المشكلة دائما على يعني الكبير بتوجه صغيرة. يعني المجتمع، المجتمع هو اللي بفرز التاجر. المجتمع المهم يكون مرتاح وعايش منيح المجتمع، هذا أهم من التاجر وأهم من اللحام. المهم مجتمعنا يكون عايش على أكمل وجه، ما هي جرجرة حياته ويعني بضل يفكر كيف بدي أجيب كيلو لحمة، كيف بدي أجيب كيلو بندورة لعيالي، برضو ما بزبطش. الظلم ظلمات، هذا هيك شعبنا مظلوم من تجاه المسؤولين. المسؤولين لازم يعملوا خطط شاملة، هم موظفين لخدمة أبناء شعبهم، ولكن على أرض الواقع ما في خدمة، ما في خدمة.
0: أستاذ عمر، قبل ما ننهي حديثنا وإياك بدنا نرجع ونذكر الأهالي والمواطنين، قديش ممكن يكون متوسط سعر اللحمة لهذه الأيام وهذا الموسم؟
11: نعم، يعني في ظل هالظروف هذه اللي سعر كيلو العجل خلينا نكون من 70 ل 75، والسعر هذا مفروض علينا من الجانب الإسرائيلي لأنه بتم شراء العجل من الجانب الإسرائيلي. إحنا بنفتقر للعجل عندنا في فلسطين للأسف الشديد، لأنه ما في عندنا مشاريع للأبقار. وبالنسبة للخروف البلدي يعني حد أدنى 110 شيكل، وأنا بركز على الخروف البلدي وبقول خروف بلدي 110 شيكل الكيلو راح يكون، ويعني ضعف قوة شرائية رهيب عندنا في الأسواق، لأنه شح المادة مع المواطن هو اللي وصل الأسواق لهذه الدرجة.
0: يعني احنا للأسف بنحكي هذا العام الظروف الاقتصادية والتحديات الاقتصادية ألقت بظلالها على موسم الأضاحي، لأنه احنا بنعرف يعني الأضحية هي شعيرة دينية واجتماعية بتحمل كتير من المعاني الإنسانية والروحانية ومعاني التكافل والتضامن مع الأهالي وغيرنا من أبناء الشعب الفلسطيني.
11: الفقير بيستنى فحصة اللحمة من الناس اللي بتضحي، ولكن للأسف الشديد يعني شايفين انه كلة الطلب، لأنه في عنا برضو الطبقة الوسطى تقريبا عملها انصهرت أو بتنصهر، يعني كانت موجودة في المجتمع الفلسطيني عمالها
0: كانت قادرة الطبقة الوسطى بكل أريحية أنها تشتري الأضحية والضحي، لكن اليوم مثل ما ذكرت عمالها بتنصهر، فحتى الطبقة اللي مقتدرة اليوم بتفكر يمكن مرتين بموضوع الأضحية نتيجة كل هاي الأسعار والظرف العام اللي بنمر فيه في الشعب الفلسطيني. شكرا كتير لك أستاذ عمر نبان، رئيس نقابة أصحاب الملاحم في فلسطين. يسعد صباحك، وكان الله يسعد صباحك. كان الله بعون المواطن وصاحب الملحمة، وكان الله بعون أبناء الشعب الفلسطيني كافة. مشاهدينا الكرام، متابعينا، خلونا نروح وإياكم إلى فاصل، ومن بعد هالفاصل رح نرجع نكمل معاكم في برنامج طلة فجر. خلوكم وإيانا.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، كمان من الرسائل عملها بتوصلنا صباح الخير وأنا أسمعكم صباحا وأحب أشوف مناظر طول كرم الحبيبة وأتمنى أني أزوق أن أتمنى عشان نقدر أشغله، أتمنى مش واضحة الرسالة أستاذ وجد الجابي، عشان نقدر أشغله ونحن بالسيارة. مشكورين جدا على صباحية الحلوة وجدي الجابي، يسعد صباحك كرم أستاذ وجدي الجابي، صبحك بكل الخير. هاي الصباحية تعقيبا على الكلام كنا نحكي ونصبح على الصبايا اللي بيسمعونا وكل الأهل اللي بيسمعونا هم رايحين على طريقهم على شغلهم على الجميع. صباح الخير ريهام، كيفك؟ أنا إكرام أبو زينة، بحب أصبح على ولاء الجيوسي أحلى صاحبة في العالم، يسعد صباحة. صباح الخير لولاء وصباح الخير لإكرام، يسعد صباحكم يا رب يديم عليكم هاي المحبة وهاي الصداقة العظيمة. الصداقة شيء لا يقدر بثمن، لكن لما بنحكي عن الصداقة، الصداقة الحقيقية بعشرة العمر، بالاحترام، بالخوف، بالسند، بالمحبة، بالوقوف جنب الصديق بأصعب مواقفه وبأحلى مواقفه. صباح الخير للجميع. كمان من الرسائل اللي عملها بتوصلنا من حنان. حنان يسعد صباحك يا رب، تحكي لنا الله يسعد صباحك ريهام. صباح الخير لأمي أم إيهاب، يسعد صباحك يا أم إيهاب الحجة الغالية علينا وعلى بناتك ما شاء الله، كمان بنحب أصبح عليك يا حنان. صباح الخير للجميع، أحلى طاقم من خالد قاسم ونجاة عمران. أسوأ شغلة ممكن تشتغليها هي الخياطة لأنه ما في عربي منيح، يا ريت تحكي. يا يسعد صباحك يا رب، صبحك بكل الخير ان شاء الله يا رب الخير عنا وعندكم مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء والكرام. كملين معكم اكيد في متابعتنا وفي فقراتنا وفي محطاتنا المختلفه والمتنوعه، رح نكون معكم اكيد بمحطات اليوم اللي رح نحكي من خلالها عن مسابقه. هاي المسابقه بصراحه مسابقه مميزه، مسابقه فلسطينية محلية للابتكار والروبوت، إحدى المنصات الوطنية الرائدة اللي بتجمع بين الابتكار وبين التكنولوجيا وبتجمع كمان بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات، الأمن السيبراني، لحتى يكون في تمكين للطلبة من تطوير حلول عملية لتحديات واقعية. احنا اليوم رح نتحدث اكيد ان شاء الله مع ضيوفنا في هذا الاطار لحتى نحكي بكل التفاصيل المتعلقة بالمسابقة، وقديش اليوم احنا من خلال المقابلات اللي كنا نعملها سابقا مع مجموعة من الطلاب كنا بنحكي عن هذا التوجه، وقبل وامبارح كان او اول امبارح كان معنا المؤتمر المتعلق بالأمن السيبراني، قديش إحنا صار عندنا التوجه كامل نحو التكنولوجيا ونحو الابتكار، نحو الصناعة، نحو الذكاء الاصطناعي. إحنا اليوم نحكي عن التكنولوجيا كتكنولوجيا اليوم موجودة بكل تفاصيل حياتنا، بكل صغيرة وكبيرة. اليوم في وقت مثل ما حكينا كل أنظار العالم ودول العالم تتجه نحو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اللي غزا العالم، الطلب الفلسطينيين بيثبتوا يوم بعد يوم إنه الإبداع ما في أي إمكانيات بتحدهم، كمان إن عقول شابة قادرة على إنها تصنع الفرق متى ما توفرت لإلها البيئة الداعمة. وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع مؤسسة أحفاد الجزري وجامعة بوليتكنيك فلسطين بيستعدوا لإطلاق التصفيات المركزية للمسابقة الفلسطينية المحلية الرابعة للابتكار والروبوت بمشاركة أكثر من 100 فريق طلابي. لحتى نحكي أكثر عن هذا الأمر والموضوع بينضموا وإيانا ضيوفي الكرام من خلال الاتصال الهاتفي. نرحب بالمهندسة هاجر أبو رميلي مديرة مؤسسة أحفاد الجزري، وأيضا بالدكتور أيوب عليان الوكيل المساعد للشؤون التعليمية. أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير دكتور أيوب.
1: صباح الخير أخت ريهام، إليك وكل المستمعين الكرام، وكل التحية والتقدير لكل الإخوة والأخوات العاملين في قناة فجر الفضائية.
0: يسعد صباحك يا رب. صباح الخير كمان من جديد للمهندسة هاجر أبو رميل مديرة مؤسسة أحفاد الجزري. صباح الخير بش مهندسة هاجر.
2: صباح الفل، هلا
0: أستاذ ريهام. يسعد صباحك يا رب. باش مهندسة هاجر اسمحي لي أني أبدأ وإياكي لحتى نتحدث عن فكرة المسابقة وأهدافها. لو بدنا نحكي عن مؤسسة أحفاد الجزري ودورها في دعم الابتكار والروبوت وأهمية تنظيم النسخة الرابعة من هذه المسابقة.
2: تمام، هلا إحنا هاي رابع عملنا بالنسبة مع وزارة التربية والتعليم العالي مع قسم التقنيات والإدارة العامة التقنيات والشؤون التعليمية. إحنا سعيدين بهاي الشراكة معهم وسعيدين كمان بشراكتنا معكم الأساتذة تلفزيون الفجر الراعي الإعلامي للحدث اللي راح يكون بكرة بالبوليتكنيك. طبعا هاي المسابقات كتير مهمة وكتير إحنا بنهتم فيها. إحنا بصفتنا المنظم الوطني لهاي المسابقات بيكون عندنا إحنا حقوق التنظيم لهاي المسابقات الدولية على مستوى محل وتصدير الأسماء اللي بتكون فازت محليا لأي مشاركة دولية محتملة. فإحنا طبعا سعداء بمشاركة الفرق الفلسطينية من المراكز الخاصة والحكومية والمدارس بكافة أنواعها، وسعيدين كمان بالتوجه الحالي والوعي اللي صار في مجتمعنا وبطلابنا ومدارسنا نحو الروبوت والبرمجة وأهميتها، وعدد المهتمين والمقبلين والمتجهين العمال بيزيد سنة ورا سنة. طبعا بجهود وزارة التربية والتعليم العالي وتركيزها على هذا الموضوع كمان زاد من هاي نسبة المشاركين. وطبعا بنشكر كل اللي شاركونا واهتمامهم بهاي المسابقات.
0: كل الاحترام والتحية. اليوم لما احنا بنحكي عن اكيد في رسالة انتو دائما بتسعوا لايصالها للطلبة من خلال هاي الفعالية، وخاصة لما بنحكي عن المشاركة والمنافسة 100 فريق تقريبا مشارك، شو بيعكس هذا الرقم لما بنحكي 100 فريق؟
2: هذا بدل على زيادة الوعي نحو هاي المسابقات. الناس صارت اقرب لموضوع الذكاء الاصطناعي، الامن السيبراني، برمجة، المدربين صار عندهم قدرة يواجهوا الطلاب، فهذا الإشي كتير كتير بيسعدنا. كمان إحنا يعني بنحب اللي بنشوفه لما نطلع ونمثل فلسطين دوليا، إنه إحنا أصلا مستوى الطالب الفلسطيني كتير متقدم وبيقدر يحصد مراكز متقدمة، فهذا الإشي بيعطي الطالب وبيعطينا ثقة بالنفس أكثر.
0: بدي أرجع من جديد أرحب بالدكتور أيوب عليان الوكيل المساعد للشؤون التعليمية. دكتور أيوب يعطيك العافية. اليوم وزارة التربية والتعليم قديش بتنظر لأهمية دمج التكنولوجيا والروبوت في التعليم، وخاصة لما بنحكي مثل ما ذكرت المهندسة هاجر إنه إحنا بنحكي عن 100 فريق طلابي مشارك في هاي المسابقة بالنسخة الرابعة.
1: يعني أول شيء صباح الخير أخت ريهام،
0: صباح الفل
1: للأخت هاجر ولكل المستمعين الكرام. طبعا وزارة التربية والتعليم برغم كل الظروف والإعاقات التي تحيط العملية التعليمية والتي سببها الأساسي هو الاحتلال، تصر على إبقاء الطالب متصل مع العملية التعليمية أولا، وثانيا تصر على أن يكون هنالك في أفكار تؤهل طالبه أو طالبنا الفلسطيني للمنافسة العالمية. ومن هون إحنا بنأمن المنافسة لهؤلاء الطلبة حتى يتم إنتاج أفكار جديدة وحقيقية تتيح لهم بيئة تعلم وتحفيز مستمر. طبعا وهي المنافسة يعني بتخلي الطالب من متلقي للمعرفة إلى صانع للحل، ومن مستخدم للتكنولوجيا إلى مبتكر، وهذا طبعا كله سيعود إن شاء الله بالنفع على العملية التعليمية بشكل كامل، لأنه احنا حقيقة في ظل إصلاح العملية التعليمية هنالك دمج لمنح السم في العملية التعليمية. ومنح السم هو يقوم على 4 مباحث رئيسية: مبحث الرياضيات ومبحث العلوم ومبحث التكنولوجيا والهندسة.
0: طبعا دكتور أيوب يعني قديش هنا الوزارة بتكون داعمة بشكل أساسي لمثل هذه المنافسات وداعمة للمدارس اللي بتكون كمان مشاركة؟
1: يعني أخت ريهام أنت حكيتي عن 100 فريق اليوم، لا هو اللي بيشارك في المسابقة واللي شاركوا أكثر من 100 فريق، لكن اليوم اللي بيشاركوا بالمسابقة راح يكون أو التصفية اللي صفت عليهم حوالي 70 فريق مدرسي. هذول 70 فريق أو اللي قبلهم كلهم تلقوا تدريبات سواء الطلاب أو المعلمين من خلال طبعا الطواقم العاملة في وزارة التربية والتعليم، والتدريب طبعا نتج عنه اللي هي الإنتاج الأفكار اللي اليوم راح نشاهدها في مسابقة اليوم. طبعا والفائزين اللي راح يمثلوا فلسطين في المنتدى الأفرو آسيوي.
0: من الرؤية المستقبلية لهذا التوجه، كيف ممكن نستثمر عقول طلابنا طلاب الفلسطينيين رغم كل هذه التحديات اللي احنا بنواجهها؟
1: يعني أخت ريهام، العقل الفلسطيني هو أغلى ما نملك، وربما الفلسطينيين الذين موجودين في كل أطياف العالم وحققوا إنجازات للشعب الفلسطيني نستطيع أن نفتخر فيهم، وبالتالي وزارة التربية والتعليم هي تتابع أبنائها للوصول إلى العالمية. ومن هون إحنا نصر على أنه طالبنا الفلسطيني يشارك في كل المسابقات العالمية حتى تبقى رغم كل الظروف المحيطة فينا، ولكن مشاركتنا بجوز تكون الأوسع من بين الأقطار العربية وربما الأنجع والتي تحقق إنجازات. وبالتالي فلسطين دائما تحرص على تعليم أبنائها، ويعني بكل ود ومحبة أحكي لك إن المجتمع الفلسطيني هو الداعم الأساسي، ومن خلال هذا المجتمع طبعا مؤسسات المجتمع اللي تمثلها مؤسسة مثل مؤسسة أحفاد الجزري، وتمثلها أيضا جامعاتنا الفلسطينية لأنها تدعم العملية التعليمية وتدعم من حسن كجامعة البوليتكنيك وكل الجامعات الفلسطينية. عندما يطلب منها أي تدخل نجدها حقيقة تسابق وتحضر أكثر مما يطلب منها.
0: يعني أنت هون تطرقت دكتور أيوب إلى نقطة جدا مهمة، هاي الشراكة، هذا المثلث الرائع. لما بنحكي عن وزارة التربية والتعليم بنحكي عن قطاع الجامعات واللي تمثلت بجامعة بوليتكنيك، كل التحية لها، وأيضا بنحكي عن مؤسسة هاجر، مؤسسة أحفاد الجزري. لما بنحكي عن هاي الشراكة قديش اليوم إحنا بنحكي لا، يعني رغم التحديات اللي بمر فيها التعليم اليوم طلابنا الفاقد التعليمي، لكن بالتوازي عنا نظرة مستقبلية بتفوق التوقعات الحالية أو الواقع اللي إحنا بنعيشه.
1: يعني حقيقة أنا حكيت لك إياها ولا زلت مصر على إنه الشراكة هي التي تحقق العملية التعليمية الاستدامة. يعني لو كانت وزارة التربية والتعليم لوحدها العاملة في الميدان، حقيقة أنا بقول لك إياها لا تحقق هذه الإنجازات، ولكن بوجود الشراكة الحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني وأيضا الجامعات وأيضا خلينا نقول المؤسسات، في مؤسسات كثيرة تدعم العملية التعليمية مثل مؤسسة إبداع المعلم، مثل مؤسسة القطان، وبديش أذكر كثيرة لأنه حقيقة نحن نستمد قوتنا من شراكتنا الحقيقية مع المجتمع المحلي.
0: طيب بدي أرجع من جديد للبشمهندسة هاجر كمان مرة، برحب فيك. يعني لما بنحكي عن هاي المسابقة بالنسخة الرابعة اليوم، لما بنحكي على مدار هذه النسخ، هل فعليا عمالكم بتشوفوا بتلاحظوا تطور كبير بمستوى الطلب الفلسطينيين خاصة في مجالات البرمجة ومجالات الروبوت ومجالات الابتكار الذكاء الاصطناعي؟
2: صحيح، احنا بنلاحظ هذا التطور سنة بعد سنة، حتى المدربين نفسهم واهتماماتهم عمالها بتتطور. عمالنا احنا طرح اسم جديد، يعني مثلا هاي المرة طرحنا الامن السيبراني كمحور جديد ضمن المسابقة، صيروا الناس اصلا يقرأوا حوالين هذا المحور ويتعمقوا حوالين هذا المحور ليشاركوا بالمسابقة. يعني حتى المسابقة بتحفز التعليم عند الطلاب، لانه عندنا طلابنا ومدربينا عندهم غريزة الفوز وغريزة المشاركة بالمسابقات، يعني شعور بيعطيهم شعور حلو وأدرينالين عالي، فبحفزهم على التعلم بوقت قصير. يعني اللي مستعدين على مدار سنة بحفروه بمدى 3-4 أشهر لحتى يناسوا بهاي المسابقة، فالمستوى عم يعلى على مرة. وطبعا هذا الاسم ما بيكون إلا بتضافر كل الجهود. بس بدي أكد على نقطة، إنه إحنا لحد ما وصلنا لمية فريق، إحنا مرينا بمراحل قبل كان عندنا 400 فريق خضعوا لتصفيات أونلاين، قاموا بتسليم مواد تحكمت على عدة مراحل لحد ما وصلنا لهذا العدد. في نقطة كمان أنا حابة أحكي فيها إذا سمحتي لي، إحنا هاي المرة هي النسخة الرابعة وهي النسخة الأولى اللي راح تكون بمدينة الخليل. بالنسخ الثلاثة اللي قبل كنا نعملها مركزيا برام الله، بس بهاي المرة حبينا نستضيف كل الفرق من الشمال والجنوب والوسط ومن كل قطاع الضفة الغربية ومن كل الوطن بالخليل ليتعرفوا على الخليل أكثر. وما بحب أنسى دور مديرية التربية والتعليم بالخليل اللي كان منظم أساسي معنا لهذا الحدث، وطبعا جامعة البوليتكنيك، وبدون الرعاة شو بنقدر نعمل؟ يعني الرعاة هم إيدنا اليمين بهاي المسابقات.
0: طب يعني كل الاحترام طبعا لكل من كان مادد يد العون لحتى يكون في إنجاح، في تخطيط، في تنظيم، في ترتيب، في احتواء لهذه المسابقة الهامة على المستوى الطلابي. اليوم لما احنا بنحكي عن فرق اليوم ممكن تكون من الفائزة، ممكن نحكي لو بالمستقبل القريب يكون لهم مشاركات دولية واسعة أو على المستوى العربي كمان؟
2: صحيح، يعني هلا عنا الفرق اللي بتحصد المركز الأول محليا بتكون مرشحة لأي مشاركة دولية راح تكون بمسابقات مثل اللي احنا بنعمل لها تصفية، مسابقات المنتدى الأفرو آسيوي للابتكار والتكنولوجيا، ومسابقة روبوفست العالمية، ومسابقة World AI Champion for Youth. فالفريق اللي بيحصل على المركز الأول أكيد بيكون مرشح للمشاركة بهاي التمثيلات الدولية المهمة.
0: اليوم شو بنحكي لطلابنا اللي بيمتلكوا أفكار إبداعية بس يمكن مترددين يدخلوا بهذا المجال، بس عشان يكونوا زيهم زي كل الفرق اللي مشاركوا موجودة بهذه المسابقة الهامة على المستوى الفلسطيني؟
2: أكيد ما يترددوا، يعني أكيد أول مرة بتكون يعني أصعب مرة، وشوي شوي الهاجس هذا بينكسر. انت بتاخذ ثقه بالنفس، كيف توقف قدام لجنه التحكيم، كيف تناقش، كيف تعرض فكرتك، شوي شوي انت عمالك تبني الفكره. وهلا بوجود الاي اي والذكاء الاصطناعي ما في شيء صعب، بس انت بدك تبلش وبدك تحاول يكون معك فريق يقدر يساعدك.
0: وهيك مشاهدينا الكرام لا تنسوا أنكم تكونوا دائما على المتابعة لكل فعاليات هذه المسابقة اللي رح تكون يوم غد الخميس إن شاء الله الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 4 مساء، رح تكون في الخليل ضاحية إسكان البلدية جامعة بوليتكنيك فلسطين في مبنى الأنشطة، وإحنا كوننا راعي إعلامي رح نكون ببث حي ومباشر لفعاليات هذه المسابقة من لحظة البداية وحتى لحظة الختام. أشكركم على هذا الإنجاز المميز، على هذا التوجه من أجل الاستنارة بعقول طلابنا وطالباتنا الفلسطينيين. دكتور أيوب عليان الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، يسعد صباحك، مشكور على انضمامك وإيانا اليوم. والمهندسة هاجر أبو رميلة مديرة مؤسسة أحفاد الجزري أيضا مشكورة على هذا الإنجاز الكبير اللي حققته لغاية هذا اليوم في المسابقة بنسختها الرابعة. شكرا كثير لكم ضيوفي الكرام، يسعد صباحكم.
2: شكرا.
0: كل التحية والاحترام لكم، ومكملين معاكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام بمحطاتنا ورسائلكم الجميلة والصباحية. أنا أبو العبد بصبح على أمي في شباك الحي الغربي وعلى الأهل في طول كرم من قلب شيكاغو. يسعد صباحك يا أبو العبد، صبحك وربحك بكل الخير، ومن قلب طول كرم ومن أهلنا من ضاحية شباكة بنوجه لك كل التحيات الصباحية. كمان من الرسائل اللي عملها بتوصلنا، حتى نشوف مين كمان في رسائل جديدة عشان ما ننسى الرسائل وتحكوا لنا. ريهام نبعث لكم رسائل ما بتشوفوها. أوكي، من مأمون كوع، صباح الفل. فاقد البصر يستطيع أن يشعر لكن فاقد الشعور لا يستطيع أن يبصر. يسعد صباحكم يا رب. كمان من الرسائل، في رسالة وصلت ما يتعلق بالكلاب الضالة، نأمل أنه يكون في عنا إجابة على هذا الموضوع بالقريب العاجل إن شاء الله. صباح الخير مني أنا ثائر الغول أبو اليمان، بحب أصبح على بحب أصبح على الفجر وعلى عمر البلعاوي وعلى معاذ محاجني وعلى سيف أبو علي وعلى أحمد الغول خط نور شمس وعلى أصدقائي وأحبائي كل الاحترام. يسعد صباحكم. خلونا نروح لفاصل، وبعد هالفاصل نرجع نكمل معاكم في برنامج طلة فجر.

صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتوا أكيد وإيانا في الاستماع والمتابعة. برحب فيكم بكل اللي انضموا وإيانا في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. أكيد بنكون وإياكم في متابعاتنا ومحطاتنا المختلفة والمتنوعة. اليوم لما إحنا بنحكي عن آخر التطورات وعن آخر المتابعات وكثير من المواضيع, لما بنحكي عن التطورات على أرض الواقع وللأسف اللي بنشهدها بالفترة والآونة الأخيرة, فبنحكي عن إخلاء تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس المحتلة, خاصة بعد ما كان في توقيع من الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسيل سموتريتش على أمر الدفع باتجاه إخلاء هذا التجمع. هالشي اللي بيمثل تصعيد خطير في سياسة التهجير القسري اللي بتنفذها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. قديش هناك في يعني تطور خطير وتصاعد خطير أيضا في هذه في هذا النهج. رح نتحدث عن هذا الأمر والموضوع في اللحظات القادمة.

0: الفردوس الأعلى يا الله. رحمك الله يا غالية الحاجة خيرية عبد الغني أسعد أبو شنب، الله يرحمها يا رب ويعفي عنها ويسعد صباحك الخالي عليا. عمر إليك ولكل أحبابك. كمان من المتابعات اللي عملها بتوصلنا والرسائل، صباحكم خير وعافية، أسأل الله أن يبارك لكم في حياتكم ويكتب لكم الخير ويوسع أرزاقكم ويهبكم الصحة والعافية ويجعل لكم في كل أمر يسرا وفي كل رزق بركة، اللهم آمين. كمان الرسائل الصباحية والاتصالات الهاتفية بتكون من خلال اتصال الهاتفي على الرقم 0968 49، أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970599 40990. صباح الخير للجميع مشاهدينا ومتابعينا. نرجع من جديد لمحطتنا الختامية لليوم، ولما حكينا عن تطور جديد بثير القلق في الضفة الغربية، وزير المالية مثل ما ذكرنا قبل قليل الإسرائيلي بتسيل سموتريتش يعلن عن خطبة بتتعلق بتجمع الخان الأحمر شرق القدس في إطار سياسات توسيع استيطاني متسارع. هذا الملف بيفتح أسئلة واسعة حول مستقبل التجمعات البدوية شرق القدس، أبعاد المشروع الاستيطاني وانعكاساته على التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وبين جنوبها. تعالوا نرحب بضيفنا اللي بينضموا إيانا من خلال اتصال الهاتفي بالسيد نظمي السلمان، خبير في شؤون الاستيطان. أسعد الله صباحك بكل خير سيد نظمي.
1: صباح الخير لك وللسادة المستمعين.
0: صبحك بكل الخير. يعني ما قام به الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسليل سموتريتش لاتجاه إخلاء تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس المحتلة، كيف يمكن قراءة هذا القرار الأخير لسموتريتش؟
1: يعني أختي الكريمة، بكل تأكيد هذا القرار باعتقادي ليس مفاجئ لأحد، لأن هذه الحكومة وتحديدا الوزراء سموتريتش وبن غفير ويتقدم نتنياهو، هذا الثالوث يقوم بسياسات استراتيجية ومنهج على الأرض الفلسطينية تنفيذا لمشروع واضح وهو مشروع الضم والتهجير وتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الشرعيين. هذا الأمر لم يكن مفاجئ لأحد، لأن أصلا هناك قرارات أخرى مشابهة لسموتريتش سابقا كانت في أعقاب اعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، وكان عليها 5 دول. أقدم سموتريتش مباشرة على شرعنة 5 بؤر استعمارية مقامة على الأراضي الفلسطينية، ويذكر الجميع من بينها البؤر المقامة على جبل صفيح جنوب مدينة نابلس والكرد من بلدة بيتا. ولكن أبعاد هذا القرار، علما أن الخان الأحمر للتذكير مستهدفة منذ أكثر من 20 عاما بالتهجير والتهديد بالهدم، وهذا الأمر كما قال رئيس المجلس القروي في الخان الأحمر عيد جهادين أنه في 15 سنة الأخيرة كان هناك محاولات للهدم أكثر من 5 مرات، وكان أبرزها عدة سنوات، ولكن يعني الحراك الشعبي والمتضامنين المحليين والدوليين أفشلوا قرار الاحتلال بهدم الخان الأحمر وتهجير أهلها. الآن هذا القرار يأتي ضمن سياسة هذه الحكومة لعزل الضفة الغربية وفصلها إلى قسمين، وكذلك عزل مدينة القدس عن محيطها العربي الفلسطيني وتسهيل التواصل ما بين المستعمرات تحقيقا لرؤية الاحتلال بإقامة ما يسمى بالقدس الكبرى. هذا الأمر يعني بشكل واضح أن الاحتلال لديه هدف ويسعى إلى تنفيذ هذا الهدف على الأرض من خلال القرارات والإجراءات التي تحدث تغييرات جوهرية على الأرض، سواء كانت جغرافية أو ديمغرافية. هذا الأمر يعني بالجانب السياسي منع أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة التواصلة جغرافيا وقابلة للحياة، لأن تنفيذ هدم وإخلاء الخان الأحمر وتهجير سكانها يعني فصل مدينة القدس عن محيطها، فصل الضفة الغربية إلى قسمين، الضفة الغربية الشمالية والضفة الغربية الجنوبية. هذا الأمر ينسجم تماما مع ويتكامل دور حكومة الاحتلال من خلال الإعلان عن تنفيذ وطرح عطاءات لبناء وحدات سكنية فيما يعرف مشروع E1 الاستيطاني الذي يقع في نفس المنطقة بالقرب من مستعمرات معلي أدوميم ومشير أدوميم. التي

0: تعني حالة على الأرض من الفصل الجغرافي، وبالتالي
1: يعني هذا يشكل منطقة مفصلية لهذا المشروع.
0: بكل تأكيد هذا يشكل منطقة مفصلية في هذا المشروع، علما أن الخان الأحمر في السنوات الثلاث الأخيرة مستهدف بشكل واضح، وهناك إحاطة بتجمع الخان الأحمر من خلال بؤر استعمارية عشوائية تقام بمحيط منطقة الخان الأحمر ضمن مشروع البؤر الاستعمارية الرعوية الذي ينتشر في السنوات الثلاث الأخيرة في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولكن أيضا هذه الحكومة وسموتريش بالتحديد يتخذ قرارات ويتباهى بهذه القرارات، أهمها العودة، عودة الاستعمار وطرح عطاءات لوحدات استعمارية وقيام عمليات تجريف، والعودة إلى المستعمرات التي أخذت في العام 2005 في مدينة جنين وفي صانور تحديدا، وما يترتب على ذلك من هدم منشآت ومباني فلسطينية وشق طرق جديدة في محافظة جنين. وهذا أيضا يتطابق مع إعلان سموتريش قبل عدة أيام أنه لا يوجد الآن يسعى إلى محو الفاصل ما بين التصنيفات مناطق ألف ومناطق باء ومناطق جيم، وكذلك تخصيص ميزانيات طائلة من قبل هذه الحكومة، بمعنى أن هناك مسعى التهجير يستمر وبشكل متدحرج على مستويين. المستوى الأول هو ما يصدر من قرارات وتشريعات من حكومة الاحتلال، سواء كانت إلغاء التمييز بشراء الأراضي لصالح المستعمرين أو تخصيص ميزانيات طائلة أو القرارات بوضع اليد والاستيلاء على الأراضي وشق طرق تصل المستعمرات بعضها ببعض، أو ما تقوم به عصابات المستعمرين من اعتداءات ممنهجة ويعني عنف وإرهاب منظم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان. هذا الإعلان الذي صدر يوم أمس عن سموتريش بالقرار بفتح حرب على السلطة الوطنية الفلسطينية وتحديدا بالجانب الاقتصادي كما قاله بكل وضوح، وكذلك إصدار أوامره يعني بإخلاء الخان الأحمر والهدم، وهذه القرارات
1: يعني بعد هذا القرار يمكن أن نشهد توسعا في استهداف تجمعات بدوية أخرى في الضفة. يعني احنا مش حابين نوصل لهذه المرحله، ولكن في ظل هذه القرارات اللي عمالنا بتحدث عنها قديش لها انعكاسات خطيره على ارض الواقع وخاصه على السكان نفسهم.
0: اختي الكريمه، يعني لابد من النظر بنظره شموليه لما يجري على الارض، بالتحديد فيما يتعلق بالتجمعات الرعويه البدويه والزراعيه الفلسطينيه. اكثر من 78 تجمع بدوي ورعوي فلسطيني تحت تهديد السلاح والتهجير القسري تم إخلاءها في مناطق جغرافية عديدة. الطريق الواصل ما بين محافظتي أريحة ورام الله أجبرت جميع التجمعات السكانية الفلسطينية على الرحيل أمام تهديد فكرة التلال وغيرها من الميليشيات المسلحة للمستعمرين. وكان آخر عمليات التهجير ليس فقط في مناطق الأغوار وفي مسافة اليطا، ولكن أيضا في محافظة قلقيلية ومحافظة سلفيد. هناك كان تجمع عرب الخولي الذي أجبر على الرحيل، وكذلك تم هدم هذا التجمع في نهاية ورقانة الغربي. وهناك تجمعات تجبر على الرحيل بشكل يومي. الآن انتقل عنف وإرهاب فتية التلال من التلال إلى عتبات المنازل والبيوت، والكل يشاهد ويرى ما يجري في سنجل وفي كسرة وفي كريوت وفي عقربة وترمسعية وفي كل مكان. الاعتداءات الآن من هذه الجماعات الاستعمارية المتطرفة تدخل في يعني على عتبات المنازل، بمعنى أنها تدخل ضمن حرمة البيوت. ويوم أمس كان هناك في بلدة رابة في جنين المستعمرين قاموا بإتلاف المزروعات والتجول في ثناء المنزل، وهذا الأمر يؤكد خطورة هذه التجمعات الرعوية الاستعمارية التي تستخدم كنقاط لشن العنف والإرهاب المنظم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل هذه الحكومة التي تسعى إلى استغلال ويعني تهيئة الأجواء لصالح برنامجها الانتخابي. الانتخابات في لدى الاحتلال خلال الأشهر القريبة القادمة، والآن يستخدم هذا الأمر وهو أمر الترحيل والتهجير القسري كمادة انتخابية لصالح الأحزاب اليمينية المتطرفة في لدى الاحتلال. وهذا الأمر يفتح الباب على مشروعيه لإجراءات جديدة وقرارات من قبل سموتريش وبنزفير على الأرض، يعني لم تنتهي بتوزيع مئات يعني آلاف قطع السلاح والتزويد بمركبات دفع رباعي للمستعمرين لشن الهجوم والعنف ويعني الاعتداء على المواطن الفلسطيني الذي بات يعيش في أجواء من الرعب من عنف المستعمرين وإرهابهم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني. الاحتلال الآن وهذه الحكومة تسعى إلى تهجير المواطن الفلسطيني على أرضه لتفريغ الأرض من سكانها الحقيقيين، وكذلك يعني تقليل مساحات الحيز الفلسطيني والعبث بالجغرافيا الفلسطينية في محاولة لإعادة رسم المشهد على الأراضي الفلسطينية من خلال ما يتم على الأرض من إجراءات لصالح مشروع الاحتلال الإحلالي الذي يسعى بكل وضوح وبشكل تدريجي إلى الوصول إلى فرض السيادة وتطبيق نظرية سموتريش بحسم الصراع، بمعنى القضاء على الأمل لدى الشعب الفلسطيني بتحقيق حقوقه الوطنية بالحرية والاستقلال.
1: أشكرك كل الشكر السيد نظمي السلمان خبير في شؤون الاستيطان على انضمامك وإيانا اليوم في هذا البرنامج في إطلالتنا الصباحية لليوم والحديث عن ما تم الإعلان عنه مؤخرا من قرار إخلاء الخان الأحمر، وما أيضا بدورها رئيس وبدوره رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان قال إن توقيع الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلل سموتريتش على أمر الدفع باتجاه إخلاء تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس المحتلة يمثل تصعيدا خطيرا في سياسة التهجير القسري التي تنفذها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ويكشف بصورة فاضحة إصرار حكومة اليمين الإسرائيلي على المضي قدما في تنفيذ مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني وفرض الوقائع بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة. نوافيكم أكيد مشاهدينا ومتابعينا بكل التفاصيل من خلال انضمامكم إلى موقعنا الإخباري للاطلاع على كل ما هو جديد من أجل المتابعة لكافة الأخبار على الصعيد المحلي والفلسطيني، ونكون أيضا وإياكم من خلال برنامج طلة فجر لنوافيكم بكل التطورات. خلونا نروح حاليا مشاهدينا لفاصل، ومن بعد هالفاصل نرجع من جديد ونكون بالدقائق الختامية الأخيرة لمشوارنا لليوم وننهي معاكم هاي الصباحية. صباح الفل.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتم عمالكم تسمعونا. اللهم في هذه الأيام المباركة اكتب لنا فيها فرجا ورزقا وطمأنينة لا تزول يا رب يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. تعالوا أحكي لكم كمان الخبر اللي كان يوم أمس من المعابر والحدود. الهيئة العامة للمعابر والحدود أعلنت عن مواعيد عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وفق الجدول اللي تم الإعلان عنه. أكدت الهيئة أيضا أنه كان في هناك استكمال لكل الترتيبات والإجراءات اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وكل الجهات ذات العلاقة لحتى يكون في استقبال الحجاج وتسهيل حركة عبورهم بما يضمن انسيابية العمل وسرعة إنجاز الإجراءات. كمان دعت المسافرين الكرام للالتزام بالمواعيد المحددة ومتابعة التعليمات والتحديثات الصادرة بهذا الخصوص لحتى يكون في تجنب لأي تأخير أو ازدحام ويكون في هناك ضمان سير حركة السفر بالشكل المطلوب. ونوهت هيئة المعابر الهيئة العامة للمعابر والحدود لتعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الجمعة الموافق 22 من أيار مايو من 8 صباحا ولغاية 12:30 للمغادرين ومن 8 صباحا ولغاية 12:30 للقادمين. يوم الأربعاء الموافق 27 أيار مايو المقبل اللي بيصادف أول يوم عيد الأضحى المبارك رح يكون مغلق في الاتجاهين. عودة الحجاج رح يكون يوم الأحد 31/5 ويوم الاثنين 1/6 ويوم الثلاثاء 2/6 ويوم الأربعاء 3/6 والخميس 4/6 والجمعة 5/6. كل التحية والاحترام. طبعا التفاصيل في عنا حجاج فقط، في عنا حجاج ومسافرين، في عنا في اي بي، في عنا دخول حجاج ومسافرين ومن الحكي. كل هاي التفاصيل بتلاقوها على صفحة هيئة المعابر والحدود. كل الاحترام لهم، موفقين ان شاء الله، ونتمنى عودة ميمونة لكل حجيجنا يا رب. حجاج الفلسطينيين اللي موجودين حاليا بالديار الحجازية، وقديش الايام بسرعة سبحان الله بتمرق. كنا نحكي وانت الحجاج بدهم سافروا وليش بنت كانت القرعة وصارت القرعة وبلش الحجار صار يحكوا لسه بكير نجهز حالنا. إجا الوقت لحتى يجهزوا حالهم وإجا الوقت صار كمان ليسافروا وسافروا حجاجنا وودعناهم. وكنا معاكم بحلقة في برنامج طلة فجر ميدانية من مدينة محمود عباس للحجاج بالمعتمرين وودعناهم كمان بحلقة مميزة. وسبحان الله هي صاروا بدهم يرجعوا حجاجنا 6 أيام بتنتهي هذه الأيام ومناسك الحج تنتهي وبيرجعوا حجاجنا وحاجاتنا على خير وسلامة. الأيام بتمشي بسرعة ركض ركض، لكن يا رب نسألك يا الله إنه ترزقنا فيها البركة، ترزقنا في هذه الأيام هدات البال، ترزقنا فيها يا الله الخير، ترزقنا فيها الرزق الوفير والحلال يا رب العالمين. ترزق الجميع يا الله رزقا لا حدود له يا رب. نعم كثيرة محاطة بنا لكن مش عارفين نقدرها، فاحمد الله دائما وأبدا على كل النعم صغيرها وكبيرها يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا على كل النعم المحاطين بها يا رب العالمين. في كثير نعم والنعم هاي لا تعد ولا تحصى، غير مدركين لإلها ولأهميتها. أشخاص تانية فاقدة لأبسط نعمة يمكن إحنا غير مباليين فيها، لكن أشخاص تانية فاقدينها معظمينها ومقدرينها. بيدعو الله أنه يرزقهم كما رزقنا. يا رب ارزقنا جميعا الصحة هدات البال والصحة التامة إن شاء الله. يشافي مرضانا وجرحانا ويفك بالله يا رب بالعزة قيد أسران البواسل يا رب. يسمعنا الأخبار المفرحة قريبا بما يتعلق بأسرانا. مشاهدينا قبل ما نوصل إلى ختام محطتنا الصباحية اليوم الدقائق الختامية الأخيرة، بدي أشكر كل شخص كان متابع ومستمع وإيانا من اللحظة الأولى لبداية برنامجنا لغاية وصولنا للحظة الختامية. صباح الخير لأهلنا من نابلس، هالمشاهد الحلوة الجميلة يعم الأمن والأمان يا الله على كل بلادنا. من نابلس جبل النار لجنين الصمود لقلقيلية لطوباسة لسلفيتة لرام الله لبيت لحم، للخليل، لريحة، لكل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير لأهلنا وأحبابنا وناسنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية. يا رب يرزقنا قريبا الصلاة في باحات ورحاب المسجد الأقصى المبارك. صباح الخير لأهلنا في الداخل فلسطين المحتل، أهلا وسهلا فيكم، بنرحب فيكم دائما وأبدا في كل مدينة حابين تزوروها، سواء جنين، نابلس، رام الله، بيت لحم، خليل، طول كرم، قلقيلية، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا، البلاد بلادكم، بنرحب فيكم دائما وأبدا. وكمان صباح الخير لكل سائقين الأعزاء اللي بيكونوا دايما معنا على السمع، وركاب اللي بيسمعونا حاليا، يعطيكم ألف عافية. مشاهدينا كيدا بنوجه كل التحيات لرعاة برنامجنا شركة الماس الشنتير للذهب والألماس. يسعد صباح وصباح الخير مفيد ومؤمن وكل الطاقم، صبحكم بكل الخير. أكيد شركة البريق للمنظفات، أكيد كل المنظفات بصنع أيادي فلسطينية وبجودة عالية تضاهي كل المنتجات العالمية، وأحلى ما في الموضوع بتناسب الجيب الفلسطيني. كمان رعاة برنامجنا تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، وقاعة وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة، أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس. كمان من رعاة برنامجنا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، يسعد صباحهم. وأيضا شركة سنيورا عشرة عمر للصناعات الغذائية، صبحهم ويربحهم بكل الخير، رعاة برنامجنا الكرام. كمان زملائنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحج حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، وأنا كمان مشاهدينا ومتابعينا الكرام بوجه لكم التحيات الصباحية دائما وأبدا. يتجدد لقائنا كل يوم من الأحد للخميس من 7:30 للتسعة ونص. كونوا دائما بخير ودمتم في أمان الله، وإلى اللقاء مشاهدينا ومتابعينا.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا،
2: فجر أف أم،
1: أحلى صباح من فجر أف أم.

0: البريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل، ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم.

0: فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة 10 عمر.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها.

0: التضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام. بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر FM.

بريم فجر اف ام. تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير. فجر اف ام.
1: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام.

0: البريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: شركات تنبض بالمحبة.
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية. بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
3: فجر FM.

سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة

0: عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند، تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: نوع بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد

0: فجر اف ام. اساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من اجود الانواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار

0: وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح

0: تنبض بالمحبة.
1: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزمتكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05 944 9843.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا
1: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
2: كله برغيف بلو

0: سينيورا عشرة عمر.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: بالدقدها ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست يا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية، سائد الحواري الذهب والمجوهرات خلي عينيك عليه، سائد الحواري للذهب والمجوهرات حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام.

فجر اف ام. الماس الشمتير للذهب والماس.

0: وإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
4: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد

البريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-9843.

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة، وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس. محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختاري الحواري وجهزي لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد.

0: فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه.
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1-2 وحتى تاريخ 30-6.
2: فجر FM.

0: مكه تنبض بالمحبه.
1: وين المكان اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان؟
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لانه مكان واحد بيجمع الحب والسعاده والعيله. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.

الثالثة عصرا بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الادوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر الى الاسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات اسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، الى جانب محتوى تعليم احترافي باشراف نخبة من الخبراء. ومع اكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف افاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. 1

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM.

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج بيعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم.

0: bonito. Fico maravilhoso.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك. كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: تو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM

0: لك ايه حبيبي؟
1: فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: تنبض بالمحبة.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM.

بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.

0: ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: لإلقاءك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: الماس الشنتير للذهب والماس.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: فجر FM

فجر اف ام خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6. فجر أف أم.

ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. بليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: ريديك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: فجر أف أم

0: الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كل برغيف بلبر

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.